أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، أحييكم في هذا الصباح. أنا عامر النقيب من مركز أخبار ARN، وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية. والبداية مع نشرة إخبارية أولى لهذا الصباح وفي عناوينها: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك هولندا، سلطان عمان وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين، وفلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من فيليم ألكسندر ملك هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين على حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق أمس في قصر البركة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة. واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون وشهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. كما نقل سمو تحياته إلى عوائل الركاب. إلى ذلك، أعلنت فلاي دبي في أعقاب الحادث الذي وقع أمس تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وقالت الناقلة في تصريح منسوب إلى متحدث باسمها إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمال التحقيق والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وعربت الناقلة عن اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدة العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن. نواصل أخبار هذا الصباح، حيث ستعقد النسخة الخامسة من قمة المليار متابع 2027 في دبي في الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل تحت شعار نحتوي من أجل الخير، وذلك بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تم إطلاق بعض الملامح اللي بنشوفها في قمة المليار متابع النسخة الخامسة 2027. يمكن تكلمنا عن أول إعلان للاي اي فيلم أورد بنسختها الثانية بالتعاون مع بايت بلس وسيد بجائزة قدرها $1 مليون. أيضا بيكون في هناك جناح، يمكن هاي بتكون النسخة الثانية أن نسوي جناح لصناع المحتوى، أكثر من 100 شركة يملكونها صناع المحتوى أو حتى شركات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المحتوى بتستضيفهم القمة. أيضا تم الإعلان عن الكرييترز براند فيليج، مكان مخصص، ملتقى مخصص لصناع المحتوى مع العلامات التجارية الكبرى بحيث أنه يحققون أو يسكرون ديلز في هالقمة. أيضا تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا. أيضا تم الإعلان عن إن شاء الله أن إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين المتوقع 4 مليار متابع، وهذا عبارة عن قفزة لأربع أضعاف من بداية القمة في 2022.
4: اختتمت أمس فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 حاملة فرصا واسعة للمواطنين الباحثين عن العمل. فاطمة محمد بوهناد مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN على هامش المعرض.
6: من خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الخريجين والباحثين عن فرص وظيفية بالمسارات المهنية المتنوعة المتوفرة في دائرة الأراضي والأملاك، منها المجالات مثل الهندسة والمواد والبيانات والتكنولوجيا والاتصال. مع التطور طبعا المتسارع الذي تشهده إمارة دبي والقطاع العقاري بشكل خاص، نركز على استهداف الكفاءات الوطنية الطموحة، ونحرص بعد في أراضي دبي على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح للكفاءات الوطنية فرصا للتعلم والتطوير والمشاركة طبعا الفعالة في مشاريع ومبادرات الدائرة الاستراتيجية.
4: أخبار الصباح مستمرة
0: من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. وبحسب موقع أكسوس، فقد ساد اعتقاد في البيت الأبيض بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، إلا أنه في وقت لاحق اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في سوريا قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص في وسط سوريا. وأعلن قائد الأمن الداخلي في حمص أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية كانت تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى دون تحديد العدد. في أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية

0: خلينا نبدا اكسترا فايبس لا اليوم بانه هيك نعطيكم بشكل سريع جوله سريعه على حركه السير لانه في ابديتس كتير مهمه وصلتنا من شرطه دبي.
1: حركه السير بالتعاون مع جزيره ياس.
0: تقريبا من 45 دقيقة في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي قبل مخرج شارع اليلايس، معرقل لحركة المرور ومسبب ازدحامات، وأكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. نيسان من عبد الواحد أرستوناني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

في ناس بحياتك لما بيدخلوا بتحس انه لا سمح الله زي كأنك عملت حادث مروري ومش عارف كيف بدك تخلص من التروما اللي انت فتت فيها. امبارح قبل ما انام هيك تقريبا الساعة 9:10 وصلتني مسج دايركت مسج على الانستغرام كتير غريبة وهي اللي خلتنا اليوم بجوز نحكي بهذا الموضوع. المسج بتقول عن صبية عم تحكي لي بقى انه ياريت بكرة تناقش الموضوع لانه انا حاسة انه نظرة المجتمع ما بدي اول اشي يحكموا علي مع انه انا حاسة اني انا جاهزة. هي من 3 سنين و3 أشهر تحديدا كانت خاطبة وللأسف ما صار في نصيب فالتنين تركوا بعض وحست بأنه هلأ هي بعد مرور 3 سنين و3 أشهر جاهزة لاستقبال أو الدخول بعلاقة جديدة إن شاء الله أنها تنتهي بالارتباط والزواج. فكانت عم تحكي لي هل أنا فعليا جاهزة ولا أنا حاسة حالي أني بدي أهرب من شغلة وهل المجتمع رح يحكم علي بإني بعد 3 سنين و3 أشهر عم بحاول بإني أعيش قصة حب جديدة. صراحة لما قرأت المسج هيك فكرت أنه 3 سنين و3 أشهر على فكرة كتير حلوين يعني فترة زمنية لا بأس بها بس قلت هيك مواضيع صراحة ما بينفع غير نناقشها معاكم وانتو تقولوا لنا إذا انتو مرأتوا بتجربة حسيتوا فيها مثلا كنتوا في علاقة وصار في انفصال امتى تحديدا كنتوا جاهزين لأنكم تتقبلوا الفكرة مرة تانية ولا بتحسوا انه صار عندكم تروما وانا كل هذا الموضوع بيج اكس لا بقى بدي اتعرف على ناس جداد ولا بدي ارتبط ولا بدي اتزوج انا عم بحكي عن شباب وبنات. شاركونا على 404 وعلى رقم الواتساب 0487 5522 خلينا نساعد هالصبيه.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك. انتهى عصر الفواتير الورقية والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS ضمان لامتثال الأعمال.

0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: جديد الفنان علي بن محمد.

0: هل بالفعل في مدة زمنية بيكون فيها الشخص جاهز بأنه يدخل علاقة جديدة بعد علاقة انفصال؟ هذا السؤال اللي كان عم بسأله حدا من المستمعين وتحديدا من المستمعات اللي مبارح بعتت لي دايركت مسج على الانستغرام، كنت طلبت رأيكم بخصوص هذا الموضوع. وخلينا نقول صباح الخير لألاء اللي عم تمرق بتجربة مشابهة. صباح الخير ألاء.
1: ألاء صباح النور،
0: كيفك شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله، انتو كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. شو يا ألاء، بتحسي 3 سنين كفاية؟
1: صراحة يعني فترة كتير منيحة إذا هي ما جربت إنها تدخل علاقات تانية، إنه تتعرف على ناس وتشوف شخصيات تانية. كمان هذا الإشي بيساعد، بس هي فترة كافية وزيادة بحس. يعني أنا منفصلة من زواج، هلأ بدي أدخل على الرابعة ولا، بس هي أنا زي النقطة اللي كتبت لكم إياها، إنه فعلا إحنا منصير اللي هي وصفة التروما، وفعلا احنا نطلع من شغلات التروما اذا الطرف الثاني كان شوي سيء زيادة. بس منصير نركز بالاطراف الثانية. مثلا فرضا هذا الشخص مو اجتماعي، فانت بتصير تركزي بالطرف الجديد انه مش اجتماعي وبدك تطلع الغلط. فهون الخلل بيصير، وهو يمكن لا هو مش موجود.
0: أوكي.
1: بس احنا التفكير يعني العقل الباطني عنا شغال على هذا الموضوع، فإذا عندها هاي الشغلة لا بدها تشتغل على حالها صراحة فيها.
0: طيب ما بتحسي ألاء انه احيانا هو الموضوع عن جد عشان مش انه والله نعمل الموضوع دراما، لما الشخص بينفصل او بيطلع من علاقة وبصير يدور على اشياء كانت مسببت له هي التروما بالعلاقة الاولى، ما بتحسي بانه لا طب ما انا من حقي انه اختار شخص؟ انا دايما بقول انه ما نفكر بانه انا الشخص والله بده يكمل شغلة ناقصة فيي، احنا بالنهاية زي كيف بيحكوا لك اضافات، هي بتكون الحياة في شغلة حلوة فيك وفي شغلة مش حلوة، وفي شغلة أكيد مش حلوة فيه وفي شغلة حلوة. ما نحاول نغير بعض، هو مش موضوع أنه بدنا نغير بعض قد ما بدنا
1: نكمل بعض
0: 100%. فأنا بحس والله أحيانا إذا الشخص طالع من علاقة وبالعلاقة الثانية عم بدور على كل الأشياء اللي كان مفتقدها بالعلاقة الأولى، مو غلط بس ما يكون الموضوع أوفر. يعني ما تنسى أنه أنت نفسك مش شخص كامل، فما رح تلاقي حدا بيرفكت.
1: ياس بالضبط، انا هذا اللي بحكي فيه، انه احنا صح رح نصير نركز بهاي الامور بس نحاول كان ما نعطيها اكثر من حجمها.
0: صح،
1: لانه فعليا مو يعني مش كل اصابعك زي بعض،
0: بصير الموضوع متعب اكثر من انه والله تلاقي حالك انك رح تقدر ترجع تلاقي شريك حياه من اول وجديد. طيب الاء بدنا نتمنى لك ان شاء الله يا ربي هيك كل التوفيق. حاسه حالك يو اريدي تستقبلي الحياه من اول وجديد؟
1: والله ريدي كثير
0: حبيبتي.
1: الشعور انه الواحد يعمل عائله صراحه جميل.
0: صح صح صح، ان شاء الله يا ربي هيك، الله يوفقك بابن الحلال اللي اهم شيء يعرف قيمتك يا الاء. اوكي حبيبتي يسعد صباحك. في شغلة كتير حلوة لفتت نظري بدراسة كنت عم بقرأها، بقولوا لكم بأنه ما في مدة زمنية نقول والله this is the perfect timing بأنه الشخص يطلع من علاقة ويدخل بعلاقة، لأنه ليه؟ بقولوا لك أنه ممكن أحيانا الشخص يكون العلاقة اللي فيها صار له مثلا 3 أو 4 أو 5 سنين متزوج أو خاطب مثلا، أوكي؟ بس كانت العلاقة جدا سيئة، يعني كان في أمور كتير مش لطيفة، كان في أمور بشعة مش حلوة، فالشخص بيحتاج فترة أطول من شخص أوريدي كان بعلاقة. بس هم مثلا خلينا نحكي في ناس بعدوا متزوجين 10 سنين بس هم فعليا منفصلين عاطفيا من 3-4 سنين، هدول بتكون موضوع بأنهم يدخلوا بعلاقة جديدة كتير أسهل من الناس اللي بتكون متعلقة بطرف تاني. لا لهيك بنسمع قصص مثلا إنه والله الإكس لسه عم بيعرف أخبار الشخص وعم بيتابعه وعم بيشوف شو اللي عم بيصير معه، وفي ناس بالنسبة لإلها اللي هي أحلى كلمة في الدنيا أنا بحسها اتخطط. التخطي من أجمل المشاعر اللي ممكن واحد يعيشها، سواء على فكرة بالعلاقات خلينا نحكي التي تخص الزواج والارتباط أو حتى بأي علاقة تانية بتخص أصحاب عيلة. التخطي بحسه هيك هاي مرحلة ملكية بيوصلها الواحد اللي هو ما عاد يفرق معاه الطرف الآخر ولا بأي شيء من الأشياء. رح أرجع وأتابع معكم بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس ونشوف مسجاتكم بخصوص هالموضوع.

0: بيعجبني جو الناس اللي مين كان باعت بيقول انه بعد اسبوع بيكون جاهز بانه الشخص يدخل في علاقة. صاحب الرقم الاخر 681 بيقول هو اسبوع كفاية عشان اطلع من علاقة قديمة وابلش علاقة جديدة. ديانا عم بتقول مرحبا هبة، ما بيعتمد على المدة، بيعتمد على الشخص واستعداده to move on وارادته. بحس موضوع move on صراحة والله مش بإيد الشخص، يعني أحيانا كتير كتير في ناس بتحاول بس ما بيزبط معاها، خلص هي عم بتحاول قد ما بتقدر بس بيكون في ظروف أقوى من إنه الشخص والله يقرر خلص أنا أمردي. في حدا عم بيقول مي صباح الخير يا هبة، أعتقد القدرة على التعافي بتختلف من شخص لشخص، هذا اللي كنت عم بحكي، وغالبا حد الأذى اللي تعرض له الشخص بيتحكم فيه بشكل أو بآخر، حتلاقي حد متعقد وحد عادي يتخطى بسهولة ويقدر يتجاوز المجهول. في حدا عم بيقول والله بدها وقت أصلا للشخص يقدر يتخطى. ميسا عم بتقول أنا بحس إذا العلاقة ميتة من زمان قبل ما يتركوه ما في فترة زمنية محددة فيهم يطلعوا من علاقة ويبلشوا باللي بعدها، وما لازم حدا يسأل عن الناس وحكيهم. عن جد هي النقطة اللي هو دايما معظمنا بيخاف بأنه كيف الناس رح تتفرج علي أو كيف الناس رح تحكي. خلينا نسمع الفويس مسجز اللي وصلتنا على 404.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية. موضوع شيق والله.
0: رامي اوكي، لا في رامي بعد
1: بقى. صباح الخير، يعطيكم العافية. والله بخصوص موضوع التروما، يعني انا بعتقد انه مجرد ما اجى النصيب كل شيء بيتغير. يعني انا بالنسبة لي يمكن اكون مريت بهيك تجربة وصار في عندي ارتباط وانفصال. بعد الانفصال انا قررت انه خلص هي تجربة وعدت وما راح تتكرر، وضليتني مع يعني فترة يمكن سنة. بعدين بلشوا الأهل بتعرفوا شوف فلان وفلان وروح الزيارة عند فلان، وأنا يعني عشان ما أكسفهم كنت أروح عشان أحكي لا وأطلع بغض النظر عن الأسباب. ولغاية ما مرة رحت فعليا يعني واحد رايح يشوف واحدة يعني أول مصد لابس شيء ما من راح فيه زيارة، لمجرد أنه يحكي عنه أنه بالمرة ما مش خارج يعني. وسبحان الله هي يمكن one second فغيرت كل شيء، وهلا إحنا متجوزين صار لنا سنين.
0: واو.
1: ف يعني كل شيء هيك بتحسيه بترتب، ولما تيجي اللحظة ما في شيء اسمه تروما ولا في شيء اسمه
0: بينسى الواحد. بتخيل بينسى كل شيء.
1: نقطة هيك سريعة يمكن حاب أحكيها، إنه قديش مجتمعنا يتقبل فكرة إنه الارتباط في حدا كان مرتبط، خصوصا بالبنات يعني.
0: صح.
1: فللأسف مجتمعنا بحسه إنه شوي ظالم بهاي النقطة. البنت إذا ارتبطت وما صار نصيب بتحس إنه في investigation report لازم ينعمل بديتيلز كتير كبيرة لمجرد إنه اثنين ما اتفقوا.
0: صح والله، هاي النقطة اللي حكيتها يا رامي نقطة كتير مهمة، بس بحس دائما إنه لازم نذكر حالنا كأشخاص كل شخص في الدنيا يستحق فرصة تانية. كل شخص في الدنيا، مش معناها الشخص إذا انفصل يكون هو الطرف السيء في العلاقة. وعلى فكرة أحيانا ممكن الأشخاص ينفصلوا مش لأنه حدا سيء فيهم، هما ممكن يكونوا برا أي إشي يخص إطار الزواج لطيفين، لكن وان صاروا ببيت وتحت سقف واحد يا أخي العلاقة مش عم تزبط. وقديه سمعنا ناس كانوا في علاقة 5 و6 سنين من أيام الجامعة، لكن لما صاروا ببيت واحد الدنيا تغيرت واكتشفوا أشياء عن بعض انصدموا فيها وما قدروا يستحملوا واضطروا إلى الانفصال. الأهم دائما بموضوع الانفصال بتخيل بأنه إلى حد ما برضو عشان ما نكون مثاليين يكون الاحترام هو اللي موجود، هو المسيطر على الموقف في هذيك اللحظة.
2: It's the vibes, it's the vibes. أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيلا رويانبوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيلا رويانبوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: تبي تاخد

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

خلينا نختم موضوع اليوم بانه نقرا شويه مسجز وصلتنا على 404. صباح الخير اليك هبه وللصبيه. التخطي صعب نوعا ما بس العمر ماشي. والله هاي الكلمه حلوه، العمر ماشي ما رح يوقف عند حد او عندي، لهيك غامر وعيش اللحظه باسرع وقت. 3 سنين و3 اشهر كتير، كان جابت ولده هلا بالروضه. هو الواحد احيانا لو يقعد يفكر بالسنين اللي مرقت على الفاضي، عن جد عن جد ما بدي اقول بيندم، بس بقول يا ريتني اعطيت حالي وقويت حالي بطريقه اسرع. في حدا عم بحكي بانه ما بظن انه الانسان بيقدر لو بعد مليون سنه. شوفوا هلا صح انه في احيان المشاعر كتير بتكون قويه، ودائما بيجيك هذا الشعور لما بتكون انت عايش علاقه حب حلوه بانه الدنيا قايمه كلها على هذا الانسان وما بقدر اتخيل حياتي من غير هذا الانسان، بس سبحان رب العالمين اللي اعطانا نعمه اللي هو نعمه النسيان. صح بيكون في شيء دائما هيك بالقلب بيوجع او بينخز، بس شغلة بأنه الواحد يقوي حاله حتى لو احتاج لمساعدة ما يستقل فيها أبدا. ما تستقل، ما تخيل بأنه الموضوع رح تتخطى لحالك. أحيانا في كتير ناس بتقولك أنا ما قدرت أعمل هذا الموضوع لحالي، كان لازم في ناس تساعدني بهاي الرحلة، ومش غلط أبدا بأنه ناس تساعدك. إحنا رح نساعدك الصراحة مبدئيا بأنه نوديك القرية العالمية، لأن القرية العالمية رح تفتح أبوابها يوم 14/10 بموسم جديد، موسمها 31. رح يكون عنا يوميا 4 entry tickets بالإضافة ل Wonder Pass card بقيمة 100 درهم و FMB voucher بقيمة 300 درهم. يعني الصراحة رحلة حلوة بأنك تستمتع فيها. كيف ممكن تشاركوا وتربحوا معنا؟ بدنا نتخيل مع بعض بأنه إجينا قلنا لك أو إجينا قلنا لك بأنه رح تقدر تلاقي شريك الحياة في القرية العالمية، شو أول جناح رح تروح تزوره لتلاقي فيه شريك الحياة؟ حلو السؤال. أوكي، قلنا لك رح تلاقي شريك أو شريكة الحياة في القرية العالمية، شو أول جناح رح تزوره لتدور على شريك الحياة؟ ابعتوا لنا إجاباتكم مع اسمائكم الثنائية، أو ممكن تبعتوا لنا واتساب على الرقم 0487155222.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة وملك هولندا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون الاستراتيجي، سلطان عمان وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين، وطيران الإمارات تعلق رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي إلى تل أبيب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من فيليم ألكسندر ملك هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي ستستضيف دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. واستعرض الجانبان أيضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع باتجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة أمس في قصر البركة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون وشهدت حادثا أمنيا تم السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. كما نقل سمو تحياته إلى عوائل الركاب. نتابع في أخبار هذا الصباح: أعلنت مجموعة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. وأوضحت الناقلة في بيان على موقعها أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، وأضافت أن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم كل الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم. ونصحت طيران الإمارات المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة أو زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات. هذا وأعلنت فلاي دبي في أعقاب الحادث الذي وقع أمس تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وأعربت الناقلة عن اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدة العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن. اعتمدت قمة المليار متابع والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أجندة نسختها الخامسة والتي تقام من 8 إلى 10 من يناير 2027 تحت شعار المحتوى الهادف. سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تم إطلاق بعض الملامح اللي منشوفها في قمة المليار متابع النسخة الخامسة 2027. يمكن تكلمنا عن أول إعلان لAI فيلم أورد بنسختها الثانية بالتعاون مع بايت بلس وسيد في جائزة قدرها $1 مليون. أيضا بيكون في هناك جناح، يمكن هاي تكون النسخة الثانية أن نسوي جناح لصناع المحتوى، أكثر من 100 شركة يملكونها صناع المحتوى أو حتى شركات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المحتوى بتستضيفهم القمة. أيضا تم الإعلان عن الكرياترز براند فيليج، مكان مخصص، ملتقى مخصص لصناع المحتوى مع العلامات التجارية الكبرى بحيث أنه يحققون أو يسكرون ديلز في هالقمة. أيضا تم الإعلان عن إنستغرام كرياترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا. أيضا تم الإعلان عن إن شاء الله أن إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين المتوقع 4 مليار متابع، وهذا عبارة عن قفزة لأربع أضعاف من بداية القمة في 2022.
4: اختتمت أمس فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026. فاطمة محمد بوهناد مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: من خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الخريجين والباحثين عن فرص وظيفية بالمسارات المهنية المتنوعة المتوفرة في دائرة الأراضي والأملاك، منها المجالات مثل الهندسة والمالية والبيانات والتكنولوجيا والاتصال، مع التطور طبعاً المتسارع الذي تشهده إمارة دبي والقطاع العقاري بشكل خاص، نركز على استهداف الكفاءات الوطنية الطموحة، ونحرص بعد في أراضي دبي على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح للكفاءات الوطنية فرصا للتعلم والتطوير والمشاركة طبعا الفعالة في مشاريع ومبادرات الدائرة الاستراتيجية.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. وبحسب موقع أكسيوس فقد ساد اعتقاد في البيت الأبيض بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، إلا أنه في وقت لاحق اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في سوريا قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في حمص في وسط سوريا. وأعلن قائد الأمن الداخلي في مدينة حمص أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية كانت تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى دون تحديد العدد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عن توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وفقا لوكالة الأنباء السورية. وبهذا الخبر تنتهي جولتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: لو قالوا لك انك رح تلاقي شريك حياتك بالقرية العالمية، شو هو اول جناح رح تزوره لتدور فيه على شريك الحياة؟ صراحة كتير من المسجات وصلتنا على 404، بس لفتت نظري مسج يا اخي بحب الاستحقاق العالي عند مستمعينا. هاتوا اقولكم شو المسج اللي لحظة، لانه ما شاء الله المسجز حطينا عليها استاء. المسج اللي ربح معنا 4 entry tickets بالإضافة لوندر باس بقيمة 100 درهم من القرية العالمية وFMB voucher بقيمة 300 درهم هي راما. راما اسمعوا شو رح تعمل. راما بتقول ما رح أفوت ولا على جناح، رح أقعد بالساحة يلي بالنص، تعرف هاي منطقة الخضر اللي قدام المسرح الرئيسي يلي بين كل الدول، وأحط شروطي على لوحة، يلي بيشوف حاله مؤهل يتفضل يتقدم، وقتها أنا بقرر أو لا. الله يا راما، برافو برافو برافو، ألف مبروك لك يا راما، وأكيد قسم الجوائز حيتواصل معك ويقول لك كيف ممكن تسلمي جائزتك. خلال كمان نهاية ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس رح تكون عندنا فرصة جديدة، بس هالمرة للفي آي بي باك من القرية العالمية، خليكم معنا.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

بدي أسألك سؤال وجاوب عليه بكل صراحة. أوكي، هلأ أنت بمكان الشغل أو أنت بطريقك ورايحة على المكتب أو أنت بطريقك ورايحة على الشغل، بتحسوا بأنه الشغل فيكم أحلى ولا بغيابكم أحسن؟ سؤال كتير صعب صح؟ صراحة مع حالك وانت قاعد وجودك في المكان اللي انت فيه، هل بتحس الناس اللي حواليك حاسين انه المكان احلى بوجودك ولا احسن بغيابك؟ رح اترككم بريك صغير تفكروا بجواب هالسؤال بكل صراحة ووضوح، وتبعتوا لي على 4044 او بفويس مسج على 0487155522 لنحكي بالموضوع اكتر. لين انت كمان السؤال لك جاوبي عليه next.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

0: كنت سألكم قبل الفاصل سؤال وهيك طلبت منكم إنكم تفكروا فيه وتجاوبوا عليه بكل صراحة. مكان العمل بوجودكم أحلى أو بغيابكم أحسن؟ خلينا نقول صباح الخير لهديل اللي صارت معنا على الهواء. صباح هديل.
1: صباحو.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هبة إكسترا فايبس وإنتي معنا على الهواء يا هديل.
1: سهلة.
0: شو؟
1: طبعاً.
0: حياتي بغيابك أفضل؟
1: إيه.
0: لماذا؟
1: لماذا؟ لأنه أنا مديرة معرض سيارات.
0: طيب.
1: طف ينوم. Sometimes you know when you are عندك موظفين، موظف يبي يجي بتأخر.
0: أوكي.
1: يبي مثلاً زبون موجود ما يبي يشوفه. So definitely لما أنا بكون موجود أنا العين الرقيب اللي عليهم دائماً. معرضي should be clean. لما بجي بشيك سياراتي مثلاً، أنا بشتغل شوروم مانيجر.
0: أوكي.
1: فلما بجي أول شيء بعمل برمة على السيارات، بعمل برمة على المكان كله. definitely دائماً بيكون عندي الأبزرفيشن تبع لي إنه إحنا بنشتغل بلاكجري براند، وهذا اللوكجري براند لازم يكون تيب توب، يعني ما في مجال للغلط.
0: يعني فعليا انت هديل عم تعملي شغلك. انا صرت كتير يزعجني موضوع او اجمالا عن جد هاي شغله بتلاقي الكل عم بيحكي فيها، ليش لما بتشوف شغلك بطريقه صح وبتكوني بروفيشنال او الناس يعني انه ما بتحب هاي الشغله، ما يعني بتكون مزعج.
1: انا انا انا 100% معاكي، فانا منطلقه من هالمنطلق هذا انا بعرف، بس at the end يعني حقيقة I want to please everybody but on the other hand أنا عندي شغل.
0: yes.
1: I have a task to do.
0: 100%
1: so لما أنا بجي for example وأنا ما بشتغل بمعرض اللي هو المعرض البايلوت المين وان so اللي هو موجودة في كل السينير مانجمنت وكل الستيك هولدرز.
0: okay.
1: so لما بجي أنا أول شيء بشيك for example بشيك السيارة، بشيك المعرض، بشوف إذا في وسخ على السيارات مش منظفة مضبوط، أول واحد بناديه للكلينر. أنت نظفت السيارة هاي، ضبطها، بتأكد من السيتك بوزيشن، بتأكد إنه المعرض ما في أي ديرت، ما في أي، كل شيء مضبط، الووتر بات الموجودة. you know غالباً غالباً كل ما بجي أنا بعمل البرمة تبعي I should find something.
0: أوكي. يعني ما هو هاي المشكلة، بتعرفي شو صار الموضوع مزعج؟ إنه حتى أنت وصلت لمرحلة أنا عم ببرر ليش أنا هالقد attention to details، لأنه والله طبيعة شغلي تتطلب كذا وكذا. يعني بحس بأنه صار الموضوع بالنسبة لكتير من الشركات، وهذا الشيء على فكرة أنت بتسمعيه لما بتقعدي مع كتير من الموظفين. هل أنا مضطر بإني أبرر تصرفاتي في مكان العمل بإني أنا شخص بروفيشنال لأنه والله منصبي عم يتطلب مني أمور معينة؟ لا يا جماعة، ما أظن إنه إحنا لازم نوصل لهاي المرحلة. أعرف إنك إذا وصلت لهاي المرحلة you can't please everyone، هاي شغلة كتير نفهمها. أنا مش مضطر، وبعدين إحنا بمكان العمل مش جايين عشان نرضي بعض ولا جايين عشان، والله أنا بقول الاحترام هو اللي لازم يكون مسيطر على المكان. هاي شغلة it's not an option بالنسبة لأي حدا، بس والله إنه حدا يحبني أو ما يحبني بطريقة تصرفاتي بحس إنه هذا الموضوع يعني عم يفقدنا كتير من الاحترافية في مكان العمل.
1: ولقلك لذيذك بيت من الشعر هبة، يعني مع احترامي للبقية، يعني أنا بالنسبة لي I look things مثل الأمانة، يعني أنا I'm not a self owner. يعني أنا عندي أنا موظفة، فأنا بحس إنه هاي أمانة. الأمانة يوم تجي أنت you have to do your job in the best way whether the others they'll be happy or they'll be sad.
0: صح.
1: okay or they like it they don't like it، لأن أنا بالنهاية ما عم بعمل غلط. لأنه trust me if I'm doing something wrong okay they should have been escalated directly and they'd have gone for extra level. but اما عارفين وانا عارفة انه شو عم نعمل شغلي، انا ما عم بطلب منك شيء out of your scope. اذا انت كلينر اعمل شغلك بشكل مضبوط، خصوصا انه انت فري. يعني احنا بنشتغل بلاكجري براند وما عندنا ذاك الضغط اللي هيوج، تعرف يعني
0: احنا
1: بنشتغل براند exactly. so انا I don't see what's stopping the people from doing their job. It's all best because they are lazy.
0: Yeah, صح. وما في ضمير. هي هاي الكلمة اللي حكيتيها كتير كتير مهمة. هو وين بتخيل التشالنج بيكون كتير صعب؟ لما بيكون الواحد عن جد عم بيشتغل بروفيشنال، ماخد أمور معينة سيريس اللي هي ما فيها مزح، الضمير رقم واحد هو اللي عم بيمشي. وفي كلمة أنا كتير بحب أحكيها إنه عم بتحلل راتبك بآخر الشهر، بتيجي مثلا حدا من التوب مانجمنت يقولك لا روق شوي بس خففها شوي لأنه التيم بلش شوي يحس حاله مخنوق. هون بتحس انه لا هي عن جد مش شركة البابا ولا شركة
1: انا سمعت هالكلام هذا، يعني انا جاني
0: اوكي
1: لك شغلة نعت مع حالي
0: اوكي
1: يعني براجعت الامور كلها قلت you know what I can't be، يعني انا لازم اكون نفسي انا لازم اراعي الله بشغلي
0: صح.
1: وانا بالنسبه لي بعطي يعني كمان يمكن هاي واحده من الشغلات اللي يمكن انا شويه احس نفسي اني غلطت فيها، لان انا من الناس اللي ما بتاخذ اكشن من فيرست تايم، يعني انا ببلش بالخطوه الاولى الفيربال والفريندلي واي، وبعدين اروح شويه هاردر فيربال بس كمان شويه هاردر. اوكي بعدين اي ستارت سندينج ايميل بتوين مي اند بتوين ذا انديفيديوال اوفيشالي بتوين اس، بس لما بوصل مرحله انه كله ما عم بيفيد
0: يس يعني بتاخذي اكشن وقتها.
1: هلا بعد الخبره هاي الكبيره اكتشفت انه انا يمكن واحده من الغلطات تبعي انه انا بعطي multiple options multiple chances.
0: اوكي بتحس انك بمرحله من المراحل هديل انا خايفه على رزقتك اكثر منك، يعني عن جد هي بتكون الكلمه. ففي ناس انه لا والله خلص اذا انت بالنسبه لك رزقتك مش خايف عليها، ليش هالقد انا بدي اتعب حالي؟ لانه هذا اللي انت عم تحكي عنها السلسله اللي مرقتي فيها، الى لحظه من اللحظات بتحرق الشخص وظيفيا وبتاخذ الانرجي تبعك وبتاخذ من وقتك ومن تفكيرك، وانا كيف من اي باب بدي افوته باي طريقه اتصرف عشان ما انفهم غلط؟ لا I don't like this. عن جد بحس إنه الموضوع please. وعن جد هاي رسالة لكل الناس اللي أصحاب المناصب واللي بالtop management، قدروا الموظف اللي ضميره هو اللي عم بيمشي في مكان الشغل، قدروا الموظف اللي معتبر الشركة عن جد شركته أو شركة أهله، لأنه ما رح ترجع تلاقي هاي الناس اللي ضميرها صاحي الصراحة بلشت تنقرض بطريقة كتير كبيرة. فهديل بدي أقول لك يسعد صباحك وشكرا كتير لإلك. Thank you so much لإلك. شكرا يا هديل. في حدا عم بيقول امبارح صادفني بوست غريب، الإدارة الفاشلة تحمي زميلك التوكسيك بدل ما تحميك. للأسف في ناس كتير ما بتصلح حتى إنها تفتح باب الشقة مش تشتغل وتمسك منصب مدير. نوارة عم بتقول أنا HR manager يا هبة نفس هديل غير مرغوب فيني. رام عم بتقول بصراحة بشركة من الشركات السابقة يلي اشتغلت فيها كان يصير عندي هالإحساس، هم كمان لما بغيب بحسوا إن القسم كتير هادي وممل وما في أجواء، وأنا نفس الشيء كنت أحب دوامي هنيك لأنه التيم كنت أعمل معاه كل شيء بحبه، مع العلم بأنه الدوام كان متعب بس كنا نعمل أشياء كتير حلوة. وسام عم بيقول أكيد بوجودي لأنه الشغل ما بيمشي بدوني. شوفوا هذا موضوع أنه نكون مقتنعين أنه الشغل ما بيمشي بدوننا، بحس أنه لا بدنا نطلع حالنا من هاي الكذبة. الشغل ماشي على فكرة فينا وبدوننا، ما والشغل ما بيوقف على حدا والله، مش عشان شيء، عشان احنا ما نتعب نفسيا من انه موضوع اللي هو محملين حالنا اكتر مما بنتحمل. بتضلك حاسس انه انا اذا غبت ولا انا اذا مرضت ولا الدنيا رح توقف. نو نو نو نو نو، الدنيا ما بتوقف على حدا. واكبر دليل من غير شر الواحد لما بيموت اوكي بيزعلوا عليك يومين ثلاثة اسبوع، بس after 2 weeks بتبلش process hiring a new employee، صح ولا لا؟ فانروق. أنا هاي يعني هاي مسجتي لكم اليوم، خلينا نروق ورح نرجع ونقرأ مسجاتكم على 404. مكان الشغل أحلى بوجودك ولا أحسن بغيابك؟

0: الساعة بالستوديوهات العربية 99.38 دقيقة.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: بالانتقال إلى حركة الطريق، في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد مؤدي إلى ازدحامات مرورية بالاتجاه إلى مقبرة القصيص. الناس المتواجدة على شارع مليحة رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد. ازدحام مروري على شارع النهدة، والسبب هو وجود سيارة متعطلة عم بتأدي إلى كثافة كبيرة بعدد المركبات. أكيد احنا نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا بإكسترا فايبس على هو 99 العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيلا رويانبوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيلا رويانبوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
5: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.

الموسم 31 للوجهة العائلية والترفيهية الأولى بأسلوب كبار الشخصيات صارت هلأ متوفرة مع القرية العالمية، لأنه بيدوا بطرح الـ VIP packages من يوم 21 سبتمبر، ورح يضل هالشي مستمر لغاية آخر الشهر. طبعا بدنا نذكركم بأنه بمجرد ما تزوروا الموقع الإلكتروني الخاص بكوكاكولا أرينا رح يكون عندكم فرصة بأنكم تحصلوا على الـ VIP packages الخاصة بالقرية العالمية، لكن exclusive احنا عنا VIP package رح نعطيها لواحد من المستمعين بكرة. كيف اليوم ممكن تشاركوا معانا؟ رح نلعب لكم أغنية، أوكي؟ الأغنية تمثل واحد من الأجنحة الموجودة بالقرية العالمية. المفروض تحذر شو هو الجناح مع اسمك الثنائي على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 0487155522. يلا جاهزين؟ الله شهيدة، انت تأكدي هذا الجناح اللي اتفقنا عليه؟ تراديشنال، اوكي. هاي الاغنيه، هاي الميوزك للتراديشنال تبعت الجناح اللي عم نحكي عنه. جناح كتير حلو، قريب على منطقه الالعاب، ما يميز الالوان. والله انصدمت الصراحة من الميوزك، أنا تخيلت بدي يعني بدي أسمع لاميب هذا اللي حسد. طب أمتى راح يدخلونا بالمود؟ الله روح يلا صح، هلا بلشت الأصوات تطلع، قولوا لنا شو هو الجناح مع اسماءكم الثنائية على 404 لنشوف مين رح يدخل معنا بالسحب على الجائزة الكبيرة VIP package من القرية العالمية للموسم 31.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
4: ايه انا.
3: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
4: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
6: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: لا

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان سعد وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المنطقة. واطمأن سمو خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بوفور الصحة والعافية. كما نقل سمو تحياته إلى عوائل الركاب. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عن توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. أعلنت وزارة الداخلية البريطانية انتهاء العمل بالاتفاق الذي أبرمته لندن مع باريس لإعادة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بصورة غير نظامية، وذلك بعد 1 عام من إطلاق المشروع التجريبي. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

نبدأ ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس بأنه نعلن اسم المتأهل معانا ليدخل معانا بيسحب على الجائزة اللي كتير حلوة. بكرة رح نعلن اسم الرابح بـ VIP package من القرية العالمية. بعرف الميوزك الصراحة كان صعب لدرجة أصلا أنا ولينا انصدمنا بأنه هاي الميوزك من الجناح الإفريقي. وبدنا نقول ألف مبروك التأهل لألما عبد الرحمن. ألف مبروك لإلك التأهل. رح يكون معانا كمان مسابقة حلوة خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس. كل الناس اللي جعبالها تضحك وتغير جو وتطلع من الجو اللي هي فيه رح يكون في عنا أسبوع دبي للكوميديا, واحد من أحلى المهرجانات اللي بتكون موجودة مع عدد كتير كبير من الكوميديانز من حول العالم. عشان تربحوا معنا 2 تيكتس وتستمتعوا كل المطلوب منكم تبعتوا لنا مهرجان دبي للكوميديا مع أسماءكم الثنائية على 404.

أنا واحدة ما بتفرج على التواريخ وبحس معظمنا ما كان يعمل هالشي إلا بعد ما الأخبار بلشت تتغير فيما يخص أسعار البنزين. امبارح وأنا بالشغل هيك تقريبا الساعة 11 بتحكي معي بنوتي وهي طالعة على الجامعة وبتقولي ماما ما بدك تشوفي محطات البنزين. فأنا هيك يعني بكل بساطة بسألها ليش هو بكرة أول الشهر؟ قالت لي آه وعم بيقولوا إنه في ارتفاع بأسعار البنزين. اتفرجت بإنه أسعار البنزين وكانوا بالمكتب عم بيحكوا ارتفعت 14% ما بين سبتمبر وأكتوبر كان هذا الارتفاع. فأنا الصراحة أبدا عن جد يعني إذا بدي أسأل حالي هذا السؤال أبدا ما كان يخطر ببالي إني أتفرج على أسعار البنزين قدي كانت وقدي صارت. وبحس إنه يعني الفرق بده يفرق له مثلا 20-30 درهم بس هلأ المعظم كان عم بيقول إنه هذا الشهر أظن هيك حسب ما قالوا إنه والله لما بدك تروح تعبي البنزين حيفرق لك شيء 40-50 درهم. فإذا فل سيارتك مثلا 120-130 لا 50 درهم حلوين يفرقوا معك بطريقة التعباية. فقررت امبارح وأنا مروحة من الشغل إني أروح أعبي بنزين. كانت سيارتي على النص قلت ما بخسر فلي لي هاي بنت. فالزحمة اللي كانت موجودة على محطات البنزين كانت خيالية بس الصراحة كانت تمرق بسرعة. يعني الواحد يحكي الذمة والضمير بأنه أنا مثلا تقريبا وقفت لتسي بدي أحكي 7 دقائق بالدور لكن لما عملت يوتيرن لقيت السيارات من أول الشارع بجوز عم تستنى دورها بأنها تفوت على محطات البترول. فاليوم بدي أسألكم سؤال، هل أنتم من الناس اللي عن جد لما بتعرف بأنه قربنا لآخر الشهر ورح يكون في تغيير بأسعار البترول صرت مؤخرا تنتبه قدي بده يصير في تغيير بأسعار البنزين؟ لأنه رح أحكي عن دراسة ملفتة للنظر كتير خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والناس اللي عايشة كيف صارت تتعامل مع أسعار البنزين. شاركوني على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155522.

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

الثلاث. هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

ظل التضخم العالمي اللي عم بيصير بأسعار البترول، كنا سألناكم بكل صراحة هل بلشتوا أو يعني مؤخرا عم تنتبهوا إذا أسعار البنزين عم تعلى كتير أو لا، أو ما عم يفرق معاكم ما شاء الله. خلينا نقرأ المسجز اللي وصلتنا على 404. أحمد عم بيقول بصراحة لا، مي ما بقيتش أهتم، في النهاية مش حنعبيها مية. ألم عم بتقول تصدق يا هبوش والله حطيت تايمر يوم بيع باقات القرية ودخلت الموقع وما لحقت، عطول سولد أوت. ما شاء الله ما شاء الله. إسلام عم بيقول بالنسبة لي أكيد طبعا لأني ساكن بأبو ظبي وبداوم بدبي، ما شاء الله المدام لازم تشوف الفواتير. إلهام عم بتقول صباح الخير هبة، كل آخر شهر بطلع علي زيادة البنزين، بطلع على زيادة البنزين. امبارح بصراحة بتقول كانت أسوأ شيء لأني نسيت إنه آخر الشهر واللمبة فتحت وأنا بدور على بنزينة. يا الله يا جماعة، هذا موضوع إنه تضوي السيارة يعني أكبر غلط بنعمله في حالنا. أنا كنت واحدة من هدول الناس، بعدين لا لا لا لا بطلت. مبينة عم بيقول أكيد صرت أتابع أسعار البنزين أكثر خصوصا آخر الشهر. هاتوا أحكي لكم عن دراسة حلوة تم إجراءها مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة. امبارح 30 سبتمبر 2026 بمجرد ما أعلنوا أسعار أكتوبر، خليج تايمز رصد الطوابير بمحطات بدبي بديت تقريبا الساعة 10:30 الصبح. الناس كان عندها فكرة عن الموضوع أول ما نزل الخبر بأنه البنزين رح يغلى 14%. بعض السائقين توجهوا بالفعل للتعبئة بمجرد ما شافوا الأخبار، وبعض الناس قعدت تستنى ما بين 20 ل 25 دقيقة. لين انت قلت قد استنيتي ساعة؟ ساعة لإجا دورك، ساعة توتل لفتي وعبيتي وطلعتي. اوكي اصعب. أوكي طيب، في شغلة كمان حلوة عم بيحكوها بأنه لقوا بأنه بدولة الإمارات العربية المتحدة 49% من أصحاب السيارات قالوا بأنه ارتفاع أسعار البنزين خلاهم يصيروا حذرين أكتر بالمشاوير اللي مش ضرورية، و22% قالوا بأنهم رح يزيدوا استخدام المواصلات العامة. وبالفعل هذا اللي صار، يعني 21% من الناس اللي شاركوا بالاستطلاع قالوا بأنهم بلشوا يستخدموا مترو دبي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. انطلاق قطار الاتحاد خلال يومين الماضيين واحد على فكرة من القرارات اللي كانت جدا صائبة وشجعت الناس بأنها ممكن تكون وسيلة لتخفيف المصاريف الخاصة بميزانية أنك تعبي سيارتك بنزين، خاصة إذا كان شغلك ما بين العاصمة أبو ظبي ودبي. فبحس صراحة لا، صار في وعي كتير كبير أنه قرب آخر الشهر خلينا ننتبه لأسعار البنزين، لأنه عم يفرق الموضوع خاصة إذا في بالبيت أكتر من سيارتين وثلاث سيارات. هون بحس الواحد صار في بند جديد اسمه اختلاف أسعار البترول من شهر للتاني.

0: التراب.
1: كلنا بندفع مقابل مزايا بطاقاتنا وعضوياتنا بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن غالبا الصراحة ما بنستفيد منها. أبليكيشن جديد مجاني كتير حلو اسمه ديسك جو، بتقدروا تحملوه عن طريق الأب ستور والجوجل بلاي. بشكل عام بيقدر يعطيك البنفتس الخاصة فيك ببطاقاتك البنكية، بالمطاعم اللي حابب تزورها، بأماكن الشوبينج، بالخدمات، بالعيادات، وهي شغلة كتير حلوة. يعني لنفرض مثلا أنك رايح على مطعم إكس وحابب أنك تشوف إذا في أوفر هناك أو لا، حمل تطبيق ديسك جو، حط اسم المطعم، شوف شو أحسن أوفر موجود عندهم هناك. ممكن يكون مثلا إذا عندك بطاقة خصم ممكن تحصل على 20%، إذا عندك البطاقة البنكية الفلانية ممكن تحصل على خصم 15%، أو ممكن يكون عندهم عرض buy one get one free، وبناء عليه بتختار العرض الأوفر والأحسن بالنسبة لإلك. فاليوم سؤالي للناس اللي حابة تربح معانا ماما بيلا فاميلي برانش لشخصين من ديسك جو، بكل صراحة لأني سألت هذا السؤال للين، هل بتعرف المزايا الخاصة ببطاقتك البنكية؟ أنا بالنسبة لإلي بحس بجوز لأني فقدت الأمل في بنكي، فأم نوت انترستد أعرف البنفيتس، أوكي؟ بس لين قالت لي أنا هيك، قالت لي أنا بتخيل إنه ما عندي مزايا. قلت لها بيست اون وات قررتي؟ قلت لي هيك بتخيل انه انا ما عندي مزايا. فخلينا نشوف المستمعين على 404 وعرض من طريق رقم الواتساب 0487715522. بكل صراحة هل بتعرف المزايا الخاصة ببطاقتك البنكية او لا؟ لنشوف يا ترى مين رح يربح معانا فاميلي برانش من ماما بيلا لشخصين مقدم من ابليكيشن ديسك جو.

تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس GAT. للمزيد زوروا dubaikfs.ae.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عدا.
3: يتضمن أربع أغاني من الحب.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

خلينا نختم اكسترا فايبس لليوم بانه نعلن اسماء الرابحين معنا بمسابقاتنا. نبلش بدبي كوميدي فيستيفال. بدنا نقول الف مبروك لمبينة، ربحت معنا تو تيكتس لتستمتع بمهرجان دبي للكوميديا. اما فيما يخص مسابقه ديسك جو وفاميلي برانش من ماما بيلا لشخصين، فبدنا نقول الف مبروك لعماد الصقله اللي هو عم بيقول بتصور المميزات للبطاقه البنكيه بتكون محمله على الكريدت كارد اكثر من الكارد نفسها. المشكله انه احيانا الواحد ما بيكون عنده كريدت كارد، وبالتالي بس الدبت اللي هي بتكون مدفوعات، فالواضح انه الواحد بيكون برواء اكثر، واحيانا البنفيتس ممكن تكون عم بتضر الشخص اكثر مما تفيده. على الصراحه وين الواحد بحس حاله انه بتضايق لما يشوف في ناس عندها بطاقات بنكيه وعم تستفيد، مثلا عم بتجمع نقاط سكاي ووردز، او مثلا عم تستفيد من اشياء غير الطيران، عم تستفيد من اشياء بالشوبينج، في بطاقات يعني الموضوع كتير بسيط، مثلا الفالي باركينج اللي بالمول. فانا بحس بس انه عن جد كتير حلو انه يكون في ابلكيشن عم بيقول لك المزايا الخاصه بالبطاقات البنكيه تبعتك وغيرها الكتير من مطاعم وخدمات وعيادات، وهذا الشيء موجود عن طريق ابلكيشن ديسك جو اللي بتقدروا تنزلوه بشكل مجاني عن طريق الاب ستور والجوجل بلاي. شكرا لكل الناس اللي كانوا معانا على مدى 3 ساعات من الوقت. انا ان شاء الله هلا رح اتوجه دايركت لمدرسه نورث امريكان انترناشونال اللي موجوده بمنطقه مردف لنختم الموسم الخاص بباك تو سكول. شكرا لكل طلاب المدارس، للأهالي، للهيئات التدريسية اللي شاركت معنا، كانت عن جد كامبين أكتر من رائعة. تابعوني على السوشيال ميديا لتشوفوا تخطيطنا المباشرة، وبرجع بكرة بلاقيكم يوم الجمعة الساعة 7 بإكسترا فايبس. أنا هبة صالح، باي باي.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد الفنان علي بن محمد.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص فيما أصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في حمص في وسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. حددت قوى دولية وأفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، هما مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي بعيدا عن تعطيل الأطراف المسلحة والتدخلات الخارجية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك، لكن أحياناً عليك أن تختار بين الرقمنة والإنسانية، ومع راك بانك ستحصل على الاثنين بخبرة 50 عاماً. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
3: بودكاست استكانة.
4: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية، نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفيس.ae.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن أربع أغاني من

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قرب السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص كما أصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. حددت قوى دولية وأفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، هما مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي بعيدا عن تعطيل الأطراف المسلحة وتدخلات الخارجية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: عندي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. قرار

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قصة شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر النائب العام للاتحاد معالي المستشار الدكتور حمد الشمسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. توقفت 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل في سوريا إثر انفجار في أحد أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني تشي جينغ مينغ بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، ونص المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة السلطة بدلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني. أمر النائب العام للاتحاد معالي المستشار الدكتور حمد الشمسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي، والتي أدت إلى تحويل مسار طائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة للاطلاع على آخر المستجدات. توقفت ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن العمل في سوريا إثر انفجار في أحد أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الصين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دبزلها يا ريال شوفيك انت.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، اطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات افضل، بيتزا افضل. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الان على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. Yeah.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، وما أشوف مثلا ما عنده تكلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية

موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 حزيران يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلة يومي 13 و14 من أكتوبر، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها سبتة أحد الجيبين الإسبانيين في شمال إفريقيا. تدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ المساعدة في خفض أسعار الوقود عالميا، وإلا فإنهما ربما تواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، يوم جديد معكم انا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5، ومثل ما عودتكم اليوم رح يكون عنا بالساعة الثانية حفل بوتشارت، الحفل المميز جدا. اكيد رح يكون في عندي كمان اليوم مثل ما وعدتكم رابحين اليوم لبوتشارت. موعدكم مع بوتشارت في سبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر، رح تكون أمسية بتجمع ما بين الأوركسترا والألحان المألوفة. والحلو بالأوركسترا مع أمين بوتشار إنه هو حيكون فقط عم يعزف وأنتوا رح تغنوا كلكم معه، رح سمعكم بعض ألحانه وبعض حفلاته لحتى تشوفوا قديش جمهور بيضل بيتفاعل، لأنه الموسيقى اللي بيقدمها هي الموسيقى اللي بنعرفها الأغاني العربية، وهو بيقدمها بطريقة خاصة بلون جديد، والجمهور كله بيغني معه بطريقة جدا مميزة. وأكيد أكيد بالساعة الثالثة رح يكون في عندي مسابقة تامر حسني وتامر عاشور يلي رح تكون بالاتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر. أكيد رح تكون حفل جدا مميز، أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية رائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأكيد لأي حدا بعد ما حجز تذاكر حفل الفنانة شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا أبو ظبي، أكيد يوم 2 أكتوبر بدبي الموضوع صار في خربطة. شمس الأغنية اللبنانية حيكون حفلها بكرة بدبي بكوكاكولا. لأي حدا حابب يحجز تذاكر حاولوا تلاقوا تذاكر عبر platinumlist.net، وأكيد الحفل حيكون جدا مميز. والحلو اني كمان رح كون معكم بالحفل ان شاء الله، فخبروني مين رايح الحفل بكرة، رح هيك نلعب مع بعض، رح يكون في عنا هيك تسالي قبل الحفل، رح نستمتع كتير مع بعض قبل حفل الفنانة شمس الأغنية العربية واللبنانية نجوى كرم. ومكملين مع بعضنا، خبروني مين بيحب يحكي قصص مناماته، مين هيك بيصحى من النوم لازم يحكي شو حلم المسلسل تبع مناماته، او عنده حدا بالعائلة لازم يحكي شو بيحلم كل الوقت.

0: هلأ أول شيء يعني في ناس بدل ما يقولوا صباح الخير أول شيء عندهم موضوع القهوة، وبحب هيك أول شيء عايد على كل محبي القهوة اليوم بمناسبة يوم القهوة العالمي، كل سنة وأنتوا سالمين هيك وتضل القهوة عامرة ببيوتكم وتكون القهوة اللي بتعجبكم. وبعد شوي رح ينزل ريل لإلي فيما يخص يوم القهوة العالمي، بتمنى تحضروا وتعطوني رأيكم على إنستغرام العربية 99. بنرجع لموضوع النوم، في ناس بموضوع النوم يعني بدل ما يقولوا لك صباح الخير بيقول لك استنى رح خبرك حلمت حلم غريب. هون بتعرف انه الموضوع شوي رح يطول وانت تعودت عليه. المشكلة مش انه بده يحكي لك الحلم، لا بده يحكي لك كل التفاصيل. كنت بمكان لابس اخضر وفي عمود ابيض وفي زرافة وفي فيل وسبحان الله عدى القرش بيناتنا، يعني بحكي لك منامات غريبة عجيبة وانت مضطر يعني تسمعه. في ناس بيأمنوا يعني بيصدقوا مناماتهم، يعني بيحسوا فيهم انه بيقول لا انا هذا المنام شفته مثلا هيك حيصير معي، بيعيشوا اليوم على اساس المنام. شهيرة حبت تشاركنا موضوع المنامات اللي بتحصل معها. مساء الخير يا شهيرة.
1: مساء الورد، يا هلا، كيفك؟
0: كيفك حبيبتي، شو اخبارك؟
1: طيب الصوت تمام الحمد لله، الله يسعدك
0: حبيبتي، تسلمي. اول
1: شيء كل عام وانتي بخير عشان القهوه، انا من عشاق القهوه، بحب القهوه بطريقه مو طبيعيه.
0: بدك والله زقفه اول شيء. يعني أنا بفهمك كتير على موضوع القهوة. شوف هلأ أنا بحب القهوة يعني بشكل عام عادي، الكابوتشينو هيك، بس أنا عندي يعني ما شاء الله عندي عائلتي، يعني شو بدي أقلك، فاتحين باريستا بالبيت، يعني كل واحد يعني بيتغنى بالماكينة تبعيته تقولي جايب ولد، يعني مش جايب ماكينة قهوة وبتناقشوا لا هي حامضة لا هي متقيلة هي خفيفة، يعني أنا هيك بتطلع إنه لا أكيد عم تمزحوا، بس يعني شو بدنا نعمل، هيك بيحبوا القهوة يعني صحتين على قلبهم أكيد.
1: هي القهوة ذوق وذوق عن جد يعني مزاج. أيوة،
0: ما أنا أهلي لما بشوفوني عم بشرب كابوتشيني بيقولوا لي يعني كل حليب ليش عم تشربيها، بقول لهم هيك إنه بس إنه أنا عم عيش الدور معكم إنه أنا بشرب قهوة مش أكثر من هيك، يعني بس عم حاول عيش اللحظات. طيب شهيرة خبريني عن موضوع مناماتك.
1: طيب أنا يمكن لو أحكي لك تستغربي، أنا بالنسبة إلي كل فترة بحياتي كان في إلي حلم معين، كل فترة بحلم بشغلة وسبحان الله بتتفسر زي ما هي، حتى لدرجة إني صرت إذا حلمت إنه زوجي عمل شغلة بقول له أنت رح تعمل هيك، أنت عملت هيك وتخيل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا زوجك لازم يخاف منك، زوجك لازم يخاف منك كتير، يحسب لك ألف حساب
1: بقول لي أنا عايش حياتي ولا حلمك.
0: وبتصير يعني فعلا بتصير اللي شفتيه بنوم؟
1: والله يعني عشان ما أبالغ 99% بتصير.
0: طب احكي لنا شو صار.
1: يعني ما بدي احكي لك موضوع حياه زوجي، بدي احكي لك انه انا مثلا حلمت فتره من فترات حياتي كنت يعني تاركه الدراسه ونفسي اكمل
0: تمام،
1: وما صار يعني نصيب. ما صار نصيب اني اكمل بوقتها. حلمت انه يعني حلمت بالسماء، اني طلعت على السماء وشفت القران كامل وشفت يعني كل إشي بتتخيلي جمال في الدنيا 1% من اللي شفته بالسماء.
0: يا الله.
1: فلما والله شفت القرآن كامل، أول سنة أول سماء شفت القرآن مكتوب، السماء الثانية شفته مزخرف، الثالثة الأول مزخرف. والله ما بمزح، إني شفته كله، طلعت في هاي زي والله زي الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه طلع بالبراق، أنا شفت حالي طلعت بشغلة والمثل الأعلى لله والرسول، أنا ما بشبه حالي أبدا
0: طبعاً،
1: بس بحكي لك إنه أنا شفت إنه أنا هيك صار معي، طلعت السماء طلعت لآخر سما، بالآخر صرت أسمع القرآن ملحن، يعني أسمع القرآن جمال جمال ما تتخيلين، يعني بحياتي كلها ما شفت جمال زي جمال هذا المنام اللي ما بنسى أبدا، وفسرته وكل شيء حكى لي التفسير صار معي بحياتي، كمل دراستي وقال لي إنه رح تكون إلك إن شاء الله مقام وإلك تكملي
0: وهين تحفظ إن شاء الله يا رب
1: بالقرآن إن شاء الله إن شاء الله.
0: فأنا دائما بأعلى المراتب. طب شو درستي شهيرة؟
1: تسلمي، أنا خلصت اقتصاد أعمال من الجامعة الأردنية.
0: ما شاء الله عليك شهيرة، حضرتك متزوجة؟
1: متزوجة، عندي 3 أولاد
0: ما شاء الله عليهم، شو أعمارهم؟
1: 12 سنة و10 سنين و6.
0: الله يحفظ لك ياهم يا رب، هيك تفرحي فيهم وتشوفيهم هيك بأعلى المراتب مثل ما أنت بتتمني.
1: أنت كمان يا حبيبتي، الله يسعد قلبك.
0: تسلمي حبيبتي. طيب شهيرة سؤال، بما أنه عم نحكي على المنامات، في عندك حدا هيك بالعائلة لازم يضل يحكي لك مناماته ويعيش الدراما؟
1: في عندي عندي خالتي ما شاء الله عليها، هاي كل مثلا تتصل فيك الصبح تقول انا حلمت فيك هيك، كنت لابسه هيك وعملتي هيك وسويتي هيك ورحتي على المكان الفلاني، ويعني لدرجة انه تفاصيل التفاصيل وهي طيبة جدا جدا جدا طيبة، والكل بقولها يا لطيف انت ما تحلمي فيك
0: يا لطيفة. ها مناماتها بتتفسر يعني بتصير على الحقيقة؟
1: كثير كتير كتير
0: عم تمسحي. لا انتو بصراحة يعني عائلة بتخوف، انا بلشت خاف منكم يعني بصراحة. طيب شهيرة زوجك صار يحسب لك حساب بعض قصص ملاماتك؟ طمنيني.
1: يعني هو بحكي لي انه انا بآمن بالحدث عندك، بس بالملامات بقول لي انا بخاف تحكي لي.
0: لا تحكي لي، لا تحكي لي. هلا بصراحة يعني سبحان الله كل رجال هيك كرمال يحسب ألف حساب قبل ما يغلط، لأن الزوجة سبحان الله فاتح بصيرة مثل ما بيقولوا. عن جد حبيبتي شهيرة بتمنى لك يوم حلو، شكرا كتير لمشاركتك.
1: شكرا عليك كمان حبيبتي. أهلا أهلا
0: أهلا. باي باي باي باي باي باي. مكملين مع بعضنا ومع قصص مناماتكم، كتير وصلني رسائل عن قصص المنامات، رح أقراهم باللينك اللي جاي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

لا هي مش أحلام، هي مسلسلات. يعني كنا عم نحكي باللينك الماضي عن أحلامكم. في ناس بتحلم يعني مثل ما بيقولوا مسلسلات وأفلام ودراما، في ناس ما بتعرف تصحى غير لما يحكوا منامهم لشخص موجود بالبيت، هو يتصلوا بشخص لازم يحكوا المنام اللي حلموه. في ناس فعلا أحيانا مناماتهم تتحقق، في ناس مناماتهم بعيدة كل البعد عن الواقع. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. رامي بيقول أنا مشكلتي أحلامي فعلا واقعية، مرة حلمت أني تأخرت على الدوام والمدير اتصل فيني، صحيت مفزوع ولبست بسرعة، بعدين اكتشفت أنه يوم الجمعة وإجازتي. آه حلو، يعني مش أنه طلع دوام. هذا المنام بحس كل العالم بيحلموا فيه، هذا موضوع الفحص، موضوع الدوام، موضوع هيك بحس أنه هذا كلنا بنحلم فيه. نور بتقول حلمت بصاحبتي اللي ما حكيت معها من سنتين، تاني يوم فتحت إنستغرام لقيتها بعتت لي فولو ريكويست، لهلأ مقتنعة أنه في شي غريب بالموضوع. يعني هيك أحيانا الواحد بيحس بإشي عن جد بتصير. جاد بيقول أنا أحلامي ميزانيتها هوليودية، الله مرة كان بيطاردني ديناصور بشارع الشيخ زايد. لا لا لا انت جاد وضعك صعب. وفجأة ركبت تاكسي والسائق كان أستاذ الرياضيات تبعي بالمدرسة وكان بده ينتقم مني، واضح انك ما كنت شاطر كتير بالرياضيات يا جاد. اما ديما بتقول قبل ما اعرف اني حامل حلمت اني شايلة بيبي صغير وعم اشتري له تياب، وفعلا بعد اسبوعين عملت الفحص وطلعت حامل. من وقتها أي حلم بحلمه زوجي فعلا بيخاف مني. أما وسام بيقول حلمت أني ربحت 1,000,000 درهم وصحيت مبسوط بنفس الطريقة اللي كنت مبسوط فيها بالمنام. أول شي عملته فتحت حساب البنك لقيت نفس الرصيد بس من غير كل الأصفار. إن شاء الله، الله يرزقك الله يرزقك. أما فرح بتقول أنا عندي مشكلة إني بكمل الحلم بعد ما أصحى، يعني بصحى وبشرب مي وبرجع بنام وبرجع لنفس القصة، بحس عندي زر continue watching. لا أنت وضعك صعب فرح. أما هبة بتقول حلمت إني شفت بنت خالتي بمطار وهي مسافرة وما كنت بعرف عندها سفر، تاني يوم بعتت بالجروب صورة من بعتت صورة من الجروب من المطار. هاي من الأحلام اللي عن جد خلتني أوقف وأقول يا الله كيف إنه أنا شفتها بالمنام بالمطار، بس أنا والله ما كنت بعرف إنها مسافرة. فلما تاني يوم بعتت صورتها بالمطار أنا خفت من حالي. فعلا يعني بصراحة أحيانا هيك بتصير أشياء غريبة مترابطة مع المنام اللي نحن عم نحلم فيه أو الشيء اللي نحن عم نفكر فيه. هلأ هو المنامات أحيانا يعني هيك بتكون غريبة ومهضومة. على كل أحوال مكملين مع بعضنا بإنرجي، خليكم معنا.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

شكرا يا محمود لكل الناس اللي عم بيحبوا المواضيع والأغاني اللي عم حطها على الهواء مباشرة. كنا عم نحكي عن موضوع المنامات. في ناس بتحلم منامات مثل المسلسلات، في ناس مناماتها بتتحقق، في ناس مناماتها بتكون شوي دراما ولازم يخبروا مناماتهم بشكل يومي. في دراسات بعلم النفس بتقول، بعلم النوم بتقول إنه الأحلام غالباً بتاخد عناصر من حياتنا اليومية، أشخاص شفناهم، مواقف صارت معنا، ضغط نفسي، ذكريات أو أشياء كنا عم فكر فيها ما قبل النوم. والدماغ خلال النوم بيكون عم بيعالج الذكريات والمشاعر، لهيك أحياناً بيطلع الحلم واقعي جداً، وأحياناً بيخلط أشخاص وأماكن وأحداث بطريقة ما إلها أي منطق. والغريب إنه الإنسان بيحلم عدة مرات خلال الليل، خصوصاً خلال مرحلة النوم العميق، بس غالبا بننسى معظم الأحلام بسرعة بعد ما نصحى يعني. فأما بموضوع أنه يلي بيقول أنا حلمت بشغلة وصارت معي بعد يومين، لليوم العلم ما عنده أي دليل ثابت أنه الأحلام بتتنبأ بالمستقبل. أحيانا ممكن تكون صدفة، أحيانا ممكن حلمنا بشيء متوقع أصلا، ولما يبصير بيتذكر الحلم بيقول بقوة، ومننسى مئات الأحلام اللي ما صار منها ولا شيء فعليا. مكملين مع بعضنا بإنرجي بالساعة اللي جاية.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتعيين مروان بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني. النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات التنفيذية أو النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. ونص المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة السلطة بدلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي الدكتور بسام التلهواني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تابوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء نيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقع للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة فلاي دبي بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقع وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة. وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها. شكل مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته أبو ظبي محطة دولية بارزة جمعت وزراء وخبراء وممثلين عن دول العالم لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الاحتيال والجرائم الإلكترونية. العقيد الدكتور أحمد الطنيجي مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي في وزارة الداخلية تحدث لمركز أخبار RN عن أهمية هذا الحدث ودوره في تبادل الخبرات والمعلومات ودعم تطوير منظومة العدالة الدولية.
5: تشارك وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه المشاركة تأتي إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية العمل التكاملي لاستقرار وأمن المجتمعات. اليوم نشاهد أكثر من 5000 مشارك في أعمال هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يقام في العاصمة أبوظبي، وهي فرصة حقيقة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى مجتمعات أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار RN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة RN. انرجي مع ياسمين.

ورجعنا من جديد مع ساعتنا الثانية بأنرزي، وأكيد لكل محبي الموسيقى والأجواء هيك الأوركسترا الجميلة رح يكون في عندكم موعد مع قيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشارد. بوتشارد رح يكون في سبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر بأمسية موسيقية رح تجمع ما بين الأوركسترا والألحان المألوفة، رح يتفاعل معها الجمهور ليقدم تجربة مختلفة كل مرة. أكيد رح يكون الحفل جدا جميل. المميز بهذا الحفل أنه الأوركسترا رح تغني أحلى الموسيقى للأغاني العربية اللي تعودنا عليها، والجمهور كله رح يغني مع بعض بصوت واحد. كيف ممكن تشاركوا بمسابقة بوتشارت؟ كل اللي عليكم تعملوا، رح تسمعوا هلأ مقطع من موسيقى بوتشارت، وبدي تقولوا لي شو هي الأغنية اللي عم يعزفها مع أسماءكم الثنائية على 404. بدي اسم الأغنية اللي رح سمعكم ياها هلأ مع أسماءكم الثنائية على 404، لحتى نشوف الكمبيوتر بنهاية الساعة مين رح يختار رابحين. رح يكون معي رابحين بنهاية الساعة. يلا get ready.

ما شاء الله عندي مستمعين أحلى مستمعين والله. الأجوبة فورا لسه ما لحقت أحط الميوزك وصلتني الأجوبة الصحيحة للميوزك اللي أنا كنت حاططها على الهواء مباشرة. لكل اللي حابب يشارك بمسابقة بوتشارت لحضور الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشارت، كل اللي عليكم تعملوه لما رح حط الميوزك تسمعوا شو الميوزك اللي حطيته، تبعتوا لي اسم الميوزك اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية، يعني بدي اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية مجرد ما أحط الميوزك. موعدكم مع بوتشارت رح يكون في سبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر بأمسية موسيقية رح تجمع ما بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي فعلا الجمهور رح يستمتع فيها كتير، لأن الأوركسترا رح تغني أحلى الموسيقى لأحلى الأغاني العربية اللي تعودنا عليها عبر الأجيال، والجمهور كله رح يغني بصوت واحد، رح يكون حفل جدا جدا فعلا مميز. هلأ رح سمعكم مقطع من الموسيقى لأي حدا ما سمع باللينك الماضي، رح تسمعوا مقطع من الأغنية وكل اللي عليكم تبعتولي شو اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار رابحين، رح يكون معنا رابحين بنهاية الساعة لليوم.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

ومكملين مع مسابقة بوتشارت. اليوم ما رح طول عليكم كتير لأن هلأ رح أعلن اسم الرابح بمسابقة بوتشارت اللي رح تكون يوم 3 أكتوبر في سبيس 42 أرينا بقيادة الأوركسترا أمين بوتشارت. الكمبيوتر مين اختار معنا؟ خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لحتى يفوز معنا. الكمبيوتر اختار، الكمبيوتر اختار ورح أعلن اسم الرابح. أول رابح معي لليوم بدي أقول ألف ألف مبروك لطاهر قاضي. صحيح ميادة الحناوي أنا بعشقك، ألف مبروك يا طاهر. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار الاسم الثاني. الاسم الثاني لليوم كمان الكمبيوتر اختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك ل رنا دردوس. ألف ألف مبروك يا رنا. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معكم لحتى تستلموا جوائزكم. بالساعة الثانية رح يكون عنا مسابقة تامر حسني وتامر عاشور لمحبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور. اسمعوني منيح بالساعة اللي جاية لأن رح تكون معنا مسابقة جدا مميزة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كفيس.ae.
1: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP ويندوز كوبايلوت بلس بي سي المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيفيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلة يومي 13 و14 من أكتوبر، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها سبتة أحد الجيبين الإسبانيين في شمال أفريقيا. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تامر حسني وتامر عاشور. مين جاهز لحتى يشارك بمسابقة الفنان تامر حسني والفنان تامر عاشور اللي رح تكون يوم 17 أكتوبر 2026 بأمسية؟ رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور. الحفل رح يكون في الاتحاد أرينا بأبوظبي. الحفل رح يقدم في تامر حسني أكيد من مسيرته اللافتة، جمعت ما بين الغناء والسينما والإنتاج والأغاني الرومانسية والحضور الجماهيري والمهضوم مثل ما تعودنا على تامر حسني بفنه الرائع والموسيقى الهادية والموسيقى اللي فيها هيك حماس وأجواء جدا مميزة مع الفنان تامر حسني. وأكيد أما تامر عاشور فبيحمل أمسية لون عاطفي خاص فيها أغاني بتلتقط من الحب والإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق. هلأ خلينا هيك نبدأ المسابقة بطريقة جدا مهضومة. بدي تبعتولي، ركزوا معي، رح أشيل الميوزك لحتى تركزوا معي. بدي أنا هلأ رح سمعكم أغنية لتامر حسني، بدي هيك ترجعوا معنا بالذكريات لورا وتحكولي عن ذكرياتكم أيام أغاني تامر حسني القديمة. وبالأغنية اللي بعدها رح أحط أغنية كمان لتامر عاشور كمان قديمة. فأنا كل اللي عليكم تعملوه هديك الأيام، هاي الأيام اللي بلشوا فيها أغاني تامر حسني والفنان تامر عاشور، بدي ترجعوا بالذكريات وتخبروني شو أهم ذكرى ما ممكن تنسوها أيام هديك الأغاني على 404 أو على ARM Play، لأن حنشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار معنا رابح. رح أبدأ هلأ بأغنية تامر حسني.

0: sana.
1: انت استنى ما تفكرش في نفسك وخلاص.
0: ما تشكيش على نفسك، انت اللي عايز تكذب كل حاجه وما تختارش ولا حاجه.

0: خلاص فتحنا الجروحات، رجعنا للماضي وذكريات الماضي. يا الله قدي وصلني رسائل، قدي رجعوا بهيك أيام ذكريات من أغاني تامر حسني أكيد، ورح يكون معنا بعد شوي أغنية لتامر عاشور، فأنا حبيت هيك نرجع بأغاني قديمة لحتى تخبروني عن ذكرياتكم أيام زمان أيام هاي الأغاني، خبروني عن أحلى ذكريات. والله وصلني رسائل كتير، خليني أفتح في فويس مسج وصلت على العربية 99، خليني أفتحها من إلهام، خلينا نسمع الفويس مع بعض.
1: هلا ياسمين، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله كل ما بسمع هاي الأغنية بفتكر إنه الإنسان ما بيتعوضش، سواء صديق سواء حبيب سواء قريب سواء من العيلة، فالإنسان فعلا فعلا ما بيتعوضش.
0: فعلا فعلا إنه الإنسان ما بيتعوض يا إلهام، والله معك حق يا إلهام. خلوني أقرأ بعض الرسائل، أقرأ بعض الرسائل، وأي حدا حابب يشارك معي على الهواء مباشرة أكيد يبعث لي مين حابب يشارك معنا على الهواء وهيك يخبرنا عن ذكرياته. نسرين بتقول أنا جاهزة وعندي طاقة أبكي وأرقص بنفس الوقت. ريتا بعتت هاي بتذكرها بأيام عمر وسلمى. أما ديانا ريان، هاي الأغنية وأغاني فيلم عمر وسلمى عموما كانت بتجنن وقتها، وبتحسي أنت بحالة حب لو مش بعلاقة حتى، فعلا فعلا هي هيك. أما إيمان حبيب أحلى أيام الجامعة. هاني بيقول

أكيد كلها لحظات الانكسار العاطفي أيام المراهقة. وبالنسبة لتامر عاشور من غير ما أسمع الأغنية هتكون أكيد لنفس السبب، والله معك حب. أما نسرين بتقول يا الله يا ياسمين الأغنية دي رهيبة، فكرتني بأيام الجامعة، كنت كتير بحب أسمع الأغنية دي. أما وعد مساء الخير يا ياسمين، بحبك وبحب برنامج إنرزي، أغاني تامر بتذكرني بأيام الجامعة وأول إعجاب كان إلي وأحلى فترة من حياتي، ملك الرومانسية وملك الجيل تامر. حبيبتي وعد وأنا بحبك كتير كتير وبحب أنه مبسوطين معي ببرنامج إنرزي أكيد. أما أحمد بيقول أيام الووكمان والسماعات السلكية، الله عليك يا أحمد، والله إيه يا الله الووكمان، يا الله كتير بتذكر هاي الأيام. أما وعد نفس المسج، خلينا نقرأ كمان. علي مساء الخير، رجعتينا كتير، مساء الخير عليك يا علي. أما وعد بتقول الصراحة تامر عاشور عم اسمعه رومانسي كتير بطعم آخر أغاني عتاب وحزن، كمان مطرب راقي جدا، فعلا الفنان تامر عاشور راقي جدا. أما إيناس بتقول أغنية بنت الإيه تامر حسني انشغلت في فرحنا، الله الله الله، شو فيك رجعناكم لأيام الفرح. أكيد مكملين مع قصصكم، لأي حدا حابب يربح معنا مع تذكرة لحفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي من ذكريات هاي الأغاني القديمة للفنان تامر حسني وتامر عاشور، شو بترجعكم لهيك ذكريات وأيام أيام الجامعة، أيام المراهقة، أو حتى أيام الطفولة. بعتوا لي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن بنهاية الساعة رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: يا جماعة أنا أسفة فتقت لكم جروحاتكم جميعا. علي أحلى ذكريات تامر حسني وتامر عاشور نوران. تامر عاشور أيام النكد كله كان أول ما أتخانق نسمع تامر عاشور ونعيش أجواء النكد أيام المراهقة. أما خلينا نشوف إلهام حرام يا ياسمين كله فرق رجعتينا للماضي ووجع القلب. دينا أنا بحب أغاني تامر حسني القديمة اللي كانت فترة عمر وسلمى بالذات أغنية يا أنا يا مفيش. أما لورا بتذكر مرة كنا بسوريا وراح على مطعم بالشام القديمة ورحت خصوصي لحتى شوفه. خلينا نشوف مين معنا على الهواء مباشرة. معنا أحمد حاليا. مساء الخير أحمد.
1: مساء النور.
0: كيفك يا أحمد؟
1: دلوقتي تمام.
0: طمني عليك.
1: دلوقتي لا مش تمام يعني أول يوم كان تمام بس دلوقتي لا مش تمام.
0: فتقنا الجروحات أحمد.
1: لا قفلت اليوم
0: خلاص. ليه يا أحمد خبرني. طب شو تذكرت؟
1: أهم حاجة دلوقتي أن تكون مراتي ما بتسمعش المكالمة
0: إن شاء الله. وأنا بتمنى ذلك وأنا بتمنى. بس أنت عم تحكي عن أشياء أيام المراهقة يعني أكيد هي بتعرف فيهم صح؟
1: بص هي مش هتفرق بقى هتقول لك إيه اللي فكرك وإيه اللي
0: وقفل لي انرجي ده ومش عاوزه نسمعه تاني. طيب احمد يعني هيك شو اكتر ذكرى بتذكرك هاي الاغاني هيك يعني؟
1: لا انا بعتلك اول رساله قلت لك ايام الووكمان والسماعات.
0: صحيح
1: ايوه
0: ايام الووكمان.
1: يا ايام كنا بنطلع البلكونه ونقعد بقى اخر الليل
0: يلا ديك الايام ونحط السي دي. لا والاغنيه هيك بتوش لان الووكمان اذا تغيرت السماعه خربت السماعه شوي بتحس هيك الاغنيه بتروح وبتجي يعني.
1: وفي حاجه كمان ايام لو تفتكر الشرايط المضروبه دي
0: طبعا هدول اهم لسه هدول هيك تعال نلفهم بقى كل مره نرجع نلفهم لما يخربوا يعني. الله على هديك الأيام أحمد أنا آسفة يعني هيك حبيت هيك أتأسف منك على الهواء مباشرة. بس على فكرة أنا ما خلصتش نكد الأغنية اللي جاية هتموتنا كلنا فخليك معايا. أوكي
1: خليني متأكدة خليني. طيب ماشي تمام.
0: خلاص بتمنى لك يوم حلو. هلأ شوف بعد هذا اللينك هتطلع أغنية لتامر عاشور وبعدها بيطلع دعايات وأغنية لتامر حسني يعني هاي الأغنية حتدمرك لسه أكتر وأكتر. إذا ما بدك تسمع نصيحتي سكر. نصيحتي لألك سكر الإذاعة.
1: لا تلامو تامر عاشور حسمع.
0: خلاص شكرا كتير يا أحمد بتشكرك على مشاركتك. يا هلا معنا كمان معجبة من هاي خلصنا معجبين أكيد فنان تامر عاشور. خلينا ننتقل لمعجبة الفنان تامر حسني. هاي يا ساندرا.
2: هاي كيفك ياسمين؟
0: منيحة شو أخبارك؟
2: تمام ماشي الحال.
0: ساندرا خبريني شو قصتك يا ساندرا؟
2: والله انا شكلي الوحيده اللي عندي ذكريات حلوه ما فتقتي لي جروحاتي بالعكس انا اتذكر ذكرى كثير كانت حلوه.
0: الله عليكي هيك بدنا بصراحه يعني بالعكس برافو عليك يا ساندرا. كملي لنا خبرينا القصه.
2: والله فجاه يعني كنت بعدني بالشام وفجاه بترى انه تامر حسني بمطعم بباب توما وكان عنده شكله حفله يعني وانه نازل عم يتفتل بباب توما وانا بلشت بكي.
0: لا بس ثواني عفوا في صبيه اسمها لورا كمان بعدها بتذكر كان بسوريا وراح مطعم بالشام القديمه. اظن انت ولورا رحتوا مع بعض على نفس المطعم. اوكي كملي.
2: تماما هي نفسها لانه العالم كله ركضت يعني انت ما فيكي تتخيلي العجقه انه تامر حسني بباب توما يعني
0: يا ايه
2: ايه فبلشت انا بكى عم بابا والله الله يخلي لي اياه ما هان عليه يعني قال لها لا صوره بتركتي وبدي نزلك اخذك لعنده تعرفني
0: قد ايه لذيذ بابا يعني. شوفي هلا هي تحيه لبابا شو هالبابا هاد يعني بالعاده الاباء بهيك موقف خلص بقى حاج بكى وحاج مسخره يعني ما راح يكونوا هيك متفهمين خصوصي لما بتكون البنت مراهقه. حبيت طريقه تفكير ابوك يا
2: تماما بالعاده انه هيك بيستسخفوا الولد إيه؟ يعني وانه خلاص وما مالك نصيب وغير مره بشوفك إيه؟ وكذا. ايه لا والله فورا نزلنا يعني طيران لعنده ولساته الصوره اصلا رحت اتصورت معه لس يعني حتى هلا ذكرتيني افتح الفيسبوك تبعي ودور عليها للصوره
0: بعتيلي اياها بس تلاقيها بعتيلنا اياها على 4-4. اوكي بعتيلنا اياها على العربيه.
2: خلاص اوكي
0: خلاص بنتظر.
2: مداني منظري يعني
0: هلا عادي كلياتنا ما هيك بايام المراهقه بتعدي علينا فترات من الجمال الخارقه بس اتس فاين ما حدا رح يشوف صوره انا وانت دونت وري. اوكي
2: بيناتنا
0: خلاص. بدي اتشكرك كثير ساندرا وخليكي معنا لنهايه الساعه لحتى نشوف مين رح يربح معنا باللينك اللي جاي رح اعلن اسم الرابح. تمام
2: فانسي خلاص ان شاء الله يلا بلكي بصح لي ارجع اشوف تامر مره ثانيه.
0: ان شاء الله يا رب يا رب حبيبتي كل التوفيق اكيد للجميع. بتمنى لك يوم حلو. هلا باي باي.
2: وانت كمان
0: باي باي. مكملين مع بعضنا بإنرزي. هلأ أغنية لتامر عاشور وبعد الأغنية بعد الإعلانات عفواً أغنية لتامر حسني وبعدين رح أعلن اسم الرابح وبالتوفيق للجميع.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
5: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي، واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.

يعني أنا بدي أعتذر سلفا من كل الناس اللي فتقت لهم جروحاتهم. يعني بصراحة لا كمية القصص. فاطمة بتقول ذكريات قديمة من أغاني تامر حسني، كنت دايما أتخانق مع العالم إنه تامر حسني هو أهم مغني بالعالم وأغاني أحلى أغاني بالكون، وتكون خناقات كبيرة ونقاطع بعض للموضوع كتير كبير. أما علي الترابلسي بيقول الله يعدي هالأسبوع على خير. لا يا علي، بدنا نروق، بدنا نهدى شوي، لأن هلأ بدنا نعلن اسم الرابح يلي حيربح لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور ب 17 أكتوبر. بس رح أقلكم شي كرمال ما تزعلوا، يلي ما رح يربح اليوم لسه في فرصة أخيرة بكرة، يعني في حال ما ربحتوا اليوم ممكن الكمبيوتر يختاركم بكرة. بس خلينا هلأ نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لليوم. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لرقم آخرته 848 لريم. ريم إن شاء الله ألف ألف مبروك. ريم رح تروحي وتستمتعي بحفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور، فعلا رح يكون حفل جدا مميز يوم 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا. أكيد ما تنسي تروحي هيك على بكير لحتى تستمتعي، لأن دائما بيكون فيه هيك أجواء مميزة مع العربية 99. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية مع العربية 99. وأكيد اللي حقدم الحفل أنا ياسمين، إن شاء الله رح كون معكم أكيد مباشرة هناك. وبكرة رح كون كمان عم أقدم حفل نجوى كرم، يلي ما لحق يحجز حفل نجوى كرم ممكن تلاقوا بعض التذاكر على platinumlist.net. لحقوا حالكم لأن فعلا حيكون حفل جدا مميز مع شمس الأغنية اللبنانية. ولهون بدي أودعكم، وهيك خلصت حلقتنا لليوم، وبدي أتمنى يوم سعيد، وبدي أتشكر أخواتي اللي عم يسمعوني، تحية كبيرة، ولماما تحديدا تحية كبيرة كبيرة كبيرة، بحبكم كتير. شوفوا خلاص جبت سيرة أهلي توترت، ما بعرف يا جماعة، خلاص بحبكم كتير، وشكرا لكل مستمعي إنرزير ولعائلتي الصغيرة. بتمنى لكم يوم حلو، باي باي.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 10 مدنيين على الأقل في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. تدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت الحين.
1: هل انتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال باميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف ابوظبي الاسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للاقامه في اكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن اكثر من 30 علامه فندقيه مميزه لفتره محدوده. احصلوا على ما يصل الى 200,000 نقطه ترحيبيه من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والاحكام.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام محمد بن راشد 15 مفتشاً قضائياً يؤدون اليمين القانونية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني. تكريم الجهات الفائزة بجوائز تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدل وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفعالية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبو ظبي معالي الدكتور بسام التلهواني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشمس النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة فلاي دبي بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة استدعى تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة. وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان النتائج. شكل مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته أبوظبي محطة دولية بارزة جمعت وزراء وخبراء وممثلين عن دول العالم لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الاحتيال والجرائم الإلكترونية. العقيد الدكتور أحمد الطنيجي مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي في وزارة الداخلية تحدث لمركز أخبار آرن عن أهمية هذا الحدث ودوره في تبادل الخبرات والمعلومات ودعم تطوير منظومة العدالة الدولية.
5: تشارك وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه المشاركة تأتي إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية العمل التكاملي لاستقرار وأمن المجتمعات. اليوم نشاهد أكثر من 5000 مشارك في أعمال هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يقام في العاصمة أبوظبي، وهي فرصة حقيقة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى مجتمعات أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
4: كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروى الفلاسي مدير إدارة الشراكات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
6: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف 5، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور. عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: ختاما، نزل الستار على منافسات الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 المقامة في جدة بتأهل منتخبات الإمارات، قطر، السعودية، عمان إلى الدور نصف النهائي بعد 12 مباراة شهدت تسجيل 36 هدف بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة. وقد تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب القطري الذي جمع رصيد نفسه، فيما تأهلت عمان ثانية عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف السعودية الذي حقق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: دوبوني وحيروني.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. العربية 99، الموسيقى أولا. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد؟ مع أو جولد بقدر اهدي ذهب أو فضة واشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى احجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
0: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.
4: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.

0: بابا. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدن.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن أربع أغاني من الحب.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 10 مدنيين على الأقل في غارة جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. يدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: الثلاث.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: أبدا.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يحضر أفراح الكمدة والبواردي. أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة ثامنة معكم في تقديمها إلهام الطيب. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة على كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة إرث أبوظبي وتخللته عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والمدعوين. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي دكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود الخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروال فلاسي مدير إدارة الشركات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
5: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور، عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: دولة الإمارات الأسرة أولوية راسخة في سياساتها ومبادراتها التنموية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ومحورا رئيسيا في بناء أجيال مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق تواصل أبوظبي تطوير بيئات وخدمات وسياسات تراعي احتياجات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وفئاتهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار هزاع التميمي محلل رئيسي للبيانات قطاع المعرفة والريادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة عشان تكون احتياجات الأسرة في صميم التخطيط والتصميم لمدننا ومجتمعاتنا، وأيضا في صميم تصميم التطوير، لأن احتياجات الأسرة ما ترتبط بمكان واحد أو خدمة توصلهم، ولكن هي تبدأ من الفريج اللي نعيش أو الشارع اللي نمشي فيه والأماكن اللي نقضي فيها وقتنا كأسرة والخدمات اللي نحتاجها كل يوم في هذه الأماكن. وعشان نحقق هالشيء طورت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبوظبي واحتياجات الأسر فيها ويستفيد من أفضل التجارب العالمية. الإطار يضم 5 أهداف رئيسية، 15 استراتيجية و63 مبادرة وإجراء عملي يطبق عشان تتحول هذه الرؤية إلى واقع نلمسها في فرجاننا خدماتنا ومساحاتنا العامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وتفجيرات منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وشهدت بلدة المنصور في قضاء صور تفجيرات ضخمة بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها، ما أحدث ارتجاجات قوية سمع دويها في مدينة صور والقرى المحيطة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على المنصورة في وقت سابق من اليوم. أما في بلدة حداثة فقد نفذت القوات الإسرائيلية صباحا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة فيما استهدفت غارة ليلية أطراف زطور الشرقية وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر. وتأتي هذه العملية رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي بعدما انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان. وبدأت الحرب في 2 مارس عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل وسيطرت القوات الإسرائيلية خلالها على عدد من بلدات الجنوب اللبنانية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت الحين.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدي.
0: توزيع روتانا.
2: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس GAT. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يحضر أفراح الكمدة والبواردي. أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. تحويل مسار رحلة طيران الإمارات EK31 إلى فرانكفورت بسبب حالة طبية طارئة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة إلى كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهنئة. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة إرث أبوظبي وتخللته عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والمدعوين. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفعالية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي دكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما في المجالات القضائية والقانونية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. حول الطيران الإمارات مسار رحلتها EK31 المتجهة من دبي إلى لندن هيثرو إلى فرانكفورت إثر تعرض أحد المسافرين لحالة طبية طارئة على متن الطائرة. وأفادت الشركة بأن طاقم الطائرة قدم المساعدة اللازمة للمسافر فيما هبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت، حيث نقل لتلقي الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستأنف الرحلة مسارها إلى لندن هيثرو نحو الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لفرانكفورت. كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروى الفلاسي مدير إدارة الشركات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
5: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف 5، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور، عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: تولي دولة الإمارات الأسرة أولوية راسخة في سياساتها ومبادراتها التنموية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ومحورا رئيسيا في بناء أجيال مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق تواصل أبوظبي تطوير بيئات وخدمات وسياسات تراعي احتياجات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وفئاتهم. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار هزاع تميمي محلل رئيسي للبيانات قطاع المعرفة والريادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة عشان تكون احتياجات الأسرة في صميم التخطيط والتصميم لمدننا ومجتمعاتنا، وأيضا في صميم تصميم التطوير، لأن احتياجات الأسرة ما ترتبط بمكان واحد أو خدمة توصلهم، ولكن هي تبدأ من الفريج اللي نعيش فيه أو الشارع اللي نمشي فيه والأماكن اللي نقضي فيها وقتنا كأسرة والخدمات اللي نحتاجها كل يوم في هذه الأماكن. وعشان نحقق هالشيء طورت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبوظبي واحتياجات الأسر فيها ويستفيد من أفضل التجارب العالمية. الإطار يضم 5 أهداف رئيسية، 15 استراتيجية و63 مبادرة وإجراء عملي يطبق عشان تتحول هذه الرؤية إلى واقع نلمسها في فرجاننا وخدماتنا ومساحاتنا العامة.
4: وصل معكم تقديم هذه النشرة من مركز أخبار ARN.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وشهدت بلدة المنصور في قضاء صور تفجيرات ضخمة بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها، ما أحدث ارتجاجات قوية سمع دويها في مدينة صور والقرى المحيطة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على المنصوري في وقت سابق من اليوم. وفي بلدة حداثة نفذت القوات الإسرائيلية صباحا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما استهدفت غارة ليلية أطراف زوتر الشرقية وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر. وتأتي هذه العمليات رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفس.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة إلى كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهنيئة. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانوني اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي دكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. حول طيران الإمارات مسار رحلتها K31 المتجهة من دبي إلى لندن هيثرو إلى فرانكفورت إثر تعرض أحد المسافرين لحالة طبية طارئة على متن الطائرة. وأفادت الشركة بأن طاقم الطائرة قدم المساعدة اللازمة للمسافر فيما هبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت حيث نقل لتلقي الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن تستأنف الرحلة مسارها إلى لندن هيثرو نحو الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلية لفرانكفورت. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي. على

سوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس GAT. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حديثين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
4: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
3: بلا مزاح.
4: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
3: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: أجمل.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟